نازل افطر بطيخ مع لبني وقشة اسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك واتغلب على مللي.

حلقت دقني ورشيت ريحة، لبست بإجري وشلحت العباية، القميص المكوي وأجدى البنطلون، لبست وانزرعت قدام المراية، فحصت الوراق وحملت حالي وطلعت. بدك تروح لوين؟ بدك تروح لوين؟ فيش طلعة من البيت. بدك تروح لوين؟ بدك تروح لوين؟ في الأوضة لفين؟ أنعوك تسكر حالك من جوا بقفلين، صابوني لفت ورقة وليت.